وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني پيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل توم بی

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدو عاقويان وديمو ولاميان ددموا هركات ليم بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره کی تري نکردو باشتر بي لم ذكره إلا کسیك زیاتر لو أو ذكره کرد بيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا.

ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا. يا كريم يا جواد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: برنامه بیروباوری مسلمان.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن اهتدى بهداه برزان خوشويستان صلاة ورحمتي خواتان ليبي خوشحالي انهاتينا وخزمتان لا برنامه وزنجيري بروباوري مسلمان اما هول من دا وهولي اوددين كا بابتي ايمان بشيو كرداريكي برجستا رجياني مروفاكانا باس بكين اما نموني مؤمني آل فرعون من باس كرد نموني كرمزي موقفون براسي هلويستا نموني ذا القارنش من باس كرد ذو القارنين كرمزي دا صلاة جوان وعدالتا رمزي بياوي قورو إنساني قوريا نموني نموني كي إيماني باس بكم كرمزي دل صوزي بو خداو خوشبستي بو خداو قوريو جرابوني دعايا اويش لدو كساتيا خويدا ويني يكي كان لخيزاني عمران ولا قلق شكي بلا مهمة كمن باسم لاترن باسم لخيزاني عمران كسورتك من هي بناوي آل عمران فأيقرد فرمي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم آل عمران زين بؤ واندى قورن استكالي أردان بس من في أويك خواد فرمي إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إذاني عمران آفرتك بإيمان آفرتك قورا بالا لبن مال دياركان دبيت الرمزي شي دياري دلصوزيو وجيرابوني دعاو وتيخشكاندني نريتا باوا خرابك تماشا دلصوزي ما فتبك لكاتك خزاني عمران وتي ربي اي پروردگارم إني نظرت لك ما في بطني محررة من أويك لسكما يأمنا لا خاصم كالدوبته محرر يعني خاص مخصص بوتي ناوينا محرر يعني آزاد شك براسي إنسان حتى بندي خدا بي آزاد تلا حتى الأخوة دور بي كويلة تلا بوين ناويكي باشي لنا لجاتي بلي مخصص كتي محرر واتا آزاد واتا آزاد لم دنيايا آزاد لهي منيكس مصدر من بنديج راس تقيني توبيو خلاص بوية فتقبل مني ليم وربقلة أم دايكا بهمتو بعزيمتو بپروشو بقوريو درواني بودا هاتي منالكي دعاي بودكا إيش تعالى سكياتي هواي جوري بيدي إيش تعالى سكياتي بوخوا نزري كردوه بوخوا تعبتي كردوه بوي دلية فتقبل مني خالي ميربك إنك أنت السميع العليم براسي تو سكانم دبستي وزاناشي بنيتكم كبراسي ما تسكيج زو جوري كده كبراسي نيتك أوند خالي زوا أولاً بو خواهيك لابوه بوه كسرد سرمي فلما وضعتها لكاتي من علكي دانا قالت ربي إني وضعتها أنثى أو دانا بو كريشي ببي ببي تخزمتكاري بيت المقديس بو خوات الخاني بكا كلو كاتتا نريد وابو تنيا كركان ما في اوان هبو نيرين كان ما في اوان هبو لبيت المقتساب منو ببن خزمتكار بلان اشتاعو كتي شبو بوي لروي تحسور خفتو نارازي بنا بقضاو بالريال خداي تعالى بل كل لپروشي بو آمان زكي لپروشي بو هواتكي كبي خوش بو منالكي كربت وخزمتكاري مالي فروردقار بي خواد فرمي والله أعلم يا وضعت يخو خواد زالت شيبوا وليس الذكر كالأنثى أو مقام مقامي أونية كنرين وكمين بي مقامك مقام شي تايبتا
فاجر ما هم شيء هي ليريا اي بنير دكري بمين ناكري اي بمين دكري بنير نحكر مركز مهامي خوي هي او مقامي او كشغل دايك ببيت كومولك امان جتري لبشت واني سميتها مريم ووتي من نام لا مريم مريم عابده مباركه بندي بخوا واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم خدايا من اوشو من على كانشي دا باريزم بتو بذاتي تو للشيطان دور لرحمتي پروردگار بله اكتايا بريادك قبول كرت ناويشي لنا نكبتي تجوري تزبكا بهاور هاوارو بقريانو وكو هندك لا وشكان مان كوريان دبن ناراضي دبنو كشان دبن ناراضي دبنو بنو چاوان يعني وديارو دلوش عيب تلو يكي بياوان واب بله قبولي كرت برياركي ورگرت ناويشي جواني بودانا مريم يعني عابدة يعني بندة مبارك وإني أعيدها دعاشي بوكر خدا من أو پنادرم بتو دي خما پناي تو نكبو خوي حتى الزلية تكشي بتو پنادرم للشيطاني دور الله رحمتي خوا اي خواي قولت شي فرمو فتقبلها ربها بقبول حسن خواي قولا أم نزري لي ورقرت فأنبتها نباتا حسنا مريم شون بلي مع ديو معنى يخوي تعالى أو النفتي جواني كردو بجواني درستي كرت على وندجنا وكفلها زكريا خواهي قولة بيغمبري شي بوكر بما مستوى بكفيل وبخيوكار بزانا أم دعاية شون قبول بو شون جيرابون وتا منالك لدائق دبيت لپناي پیغمبره که پرورده دبید اول لوه گره که قبول کرا ببیتا خزمت کار لبیت المقدیسا نریتی که هی نکانی تیک شکاند بلان خواهی تعالی اونده برزی کرده و بالای کرد اوش آسان نبون که زکریه ببیتا کفیل بلکو کفاله کردنی مریم کاهینه گورکان لناویشان دا پیغمبران که زکریا بون کتنا قرعه که و بو اوی که پرورده ما مستعیتی ام انسان بکن بو اخواد فرمه وما کنت لديهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم اتو اي پیغمبر او كاتل لوي نبوي كه قلم مكان يان فريدا با قرعه بخلنا اوكي دا خوا كامان كفالي مريم دكن اتو او كاتل لوي نبوي كه دمد مو مناقشه يان بول سر اوي كامان بري كوي ببيت كفاله ببيت ما مصاب بيت پروردگار كواتا او لترسي او داواي كوري دكر كنكري ببيت خدمتكاري بيت المقدس ام بيجي بي نبري برا خاي جورا لبرني تباككي لبر ضل باككي او عند خوا دعاءك جيراكير بلكو نكر بوينيا يا ساك وات يكشكندرا بلكو لناو كاهينا كانا قرعكرا مناقشه بيد ابو خريب وشرد بزبيت بس دا خواشي لبناي بيت المقدس كفالتي وقوراتي بو مريم دكا براسي او دعايا عجيب عجيب عجيب جيراب براسي ام نيتا زور بالابو او نيتا زور زور قوراب كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزق اخر دعاي بو كل دعاي داك زاني دعاي داك سنگرينجا زاني اخلاصي داك سنگرينجا زاني او نيتي منالي بيه قوردكي سنگرينجا بويا مريم پرورده بون لجير بالي پیغمبره که که زكريا بون که ده گوتره ميدي بابلين پوري شي بوا واتا خيزاني زكرياي لگل ام آفرده دايش مريم خوشك مونه
بارحال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا لوش بالاتر او بو كمريم پرورده بو گوربو بو خوايا قلابو وا جيش تحدي كرامته خارق العاده هركات يك نغيك جارو دابه كلما ظرف متكرره هركات تشوبايا بو سرداني بكاو نانو اي وبره وجد عندها رزقا اگر او دشو او رزقي لبنابو او اوي لابو ميوي لابو ناني لابو. قال يا مريم انا لك هذا، اي مريم ود لشو ابو؟ قالت هو من عند الله. وتي براسي والاخوه من هاتو، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. براسي خوي جورا روزي دربو هركسيك كبير بحساب. نصق روزي خوي تعالى جوري مادي ومعنوي الدنيا والقيامه. ويا اگر خوا درو لي شي كردوا ويستي روزي بدا درگاي بو دكاتوا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويا دبيني براستي جيش تبلي شي بالا زور بالا بزور برزبون. وانت بس كا ام بيغمبر عزيز كما مصايب مو سرداني دكت بو اوهي كبسري كاتو نانو آي وبره تماشا دكار لاي او اما انا موجود زور بساتر. هنالك دعا زكريا يا رب قال لو مقابة لو شوينا زكريا كمناري ندبو بخوي بتمنى شبو خيزانا كي نزوغ بو لا خوشي وخوشويسي مريم حزيز شو منال تيغا منال او بخوا دال لدك چون بو مريم محال نبون رزق روزيك لأسمان دابزي بو منج محال نيا با پيريش بم با خزانة كشم بتمنده شو بيت يعني نزوك بيت بو امش محال نيا كتو او شاكي امان لقلابك اها خوشوستي امنالا وايلا زكريا كد اشتياقي منالي پيدا ببيت. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فرد قال داوالي لك من الآن خوتوا ذرية وسيتي باكم في بخش طيبة هم عني صاغ عني باك. إنك سميع الدعاء براسيتو دعاء جرادكي دعاك جراب بلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في البحراب رجت كان بانجاك لكاتك ببيوبو لمحرابك يعني ويجي دكير بان جاكت فريشتكان بان كنك سبون أن الله يبشرك بيحيى خواهي قورا مزجينيك في الدابة يحيى مصدقا بكلمة من الله تصديق عيسى دكات وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يعني كلماتي بروردقاري خوي لبيت السيد قورا حصور خوي خاص دكا بوخداي تعالى ودبيت بيغمبريك دبيت يشي للصالحين وقور بيوان. اما دعاك جيرابو لكاتي بنداتيا لكاتي نويج ابويا نويج جيقاي جيرابوني دعايا اقرب ما يكون عود من ربه وهو ساجد فاكثر فيه الدعايا فاشتهد فيه الدعاء زور دعاي جيرابكنا وتا زكرا لنويجا ولا من دعاك يدرايا. قال ربي أنا يكون لي غلام اي پروردگار من چون منارم دبيت جوگا گمزگينه كي فيدرا رگزكشي دياري كرا ناوكشي بوليندرا همه يتعيدي خداي همه يرمتي خداي همه يولاندانو دعا و مزگيني شي پيداو وتي كرش دبيو وتي ناوي يحياش دبيو پيشي ويت تصديق كلمات كاني پروردگار دكا ناويان دا عيساو بيش يقول بيغمبر دبيو بيش يقول صالح دبيو بيش يقول خاص دبيو خداي تعالى أبهم مزقين يا قال ربي أنا يكون لي غلام شو منارم دبي وقد بلغني الكبر لكاتب من بصالات شوم امرأتي عاخر خزانة كشم نزوكا. قال كذلك الله يفعل ما يشاء
ئەبە شێخ عەدالەتی بێوە دەیکا ئەوە هیوایەکی زۆر گەورەی بۆ هەموو کەسانی کە مناڵیان نابێ قەل لەخوا بێ هیوا مەبن تەنیا هەوڵی مادی خۆتان بدن کام پزیشکە باشە کام کەسە باشە بیکەن بەڵام مانای ئەوە نیە کە پزیشک کوتی منداڵت نابێ منداڵت نابێ نە هەوڵی خۆت بدە هەوڵی خۆت بدە خوا گەورەیە دوعا بکە ئەمە بەڵگەیە ئەمە ئەم ئایەتە هیوا بەخشە ئومێد بەخشە بۆ کەسانی کە مناڵیان نابن أوي ك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين دعاء بلين وبلين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إن شاء الله أو كاردبي أقر خبيبت قال ربي اجعل لي آية وتي بيرمز قال نشانيك دليلك من كاتم في أبوني حملك يا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام ثلاث أيام إلا رمز نشانك أويك تسير وشيشو برمز نبنات وان اخصبك بازماني آماجة بازماني إشارة نبنات وان اخصبك واذكر ربك كثيرا توش لبرامبر الزور يادي پروردگارد بك وصبح بالعشي والإبكار باني إواران متهمو كاتيك لخدمتي پروردگار تابو پروردگار بدور بك لعيب نقصاني او بك دوي اما مريم لدايك دبيو امني چي جوانو ام دعاي واجرابو مريم بمعجزه من داري ببيو اما نال عيسى بيو ام عيسى زوتني اتبع الى دنيا ذهبيو عيسى دو مليار دو صد مليون كس خوي بيشوين كوتو عيسى دو مليار مسلمان خون بيشوين كوتو عيسى أمي رز قرتن أمي والام دانا بيدعاء أمي إخلاص يقلاب نوبو خوا هو براتي صاغب نوبو خوا سنوركان دشكينت سنوركان تيدا باريني فاي قورا لقرآن كبوي باس كردوين فاي قورا والام دروي نزاع كانا والام دروي دعايا كانا من وقت عم بيبلم خايف جورا والله مي دعاي كافران جرلا توا بلا والله مدانا مي دعاي كافران لبابي الربوبيته لبابي الرب برد جارة شون دروسي كلهم دبي بيش يعنجين دل عنجينت أبو خوار فرميف ومن كفر أبي كافر شا إبراهيم دي جينم روزي بير دم والله مشي جرلا توا بلا وكو الرب برد جار بلا ولام دانوی دعای ایمان داران لباب محبوبیت خوشویستیه ورای پروردگاریت فقر الله خوشویستی ولا میان داتو دعا کان انجیرا دک جابو استا بو قیامت بلا ان سلابا نعمت من سیبکا ایدی کارکان بو جبه زیدکات کبرا سی اما بابت چیک زاگلینگ تشبینه تو مثلا باب شکه دوم نالیه من الله چن زور خراب یک چن زور باش وكو باوشيك هردوشان دعم دكا هردوشان هاوكاري دكا بلا منالا خرابة كيان كا زور باوشي أزياد دا زور نراحتي دكات وكو باوشيك أرق برامري دبيني بلا ايوي تريان كجورالي باوشي دكا خوشي دوي روي خوشي ويستي شوي ويجب بكو جال باوكاتي هاوكاري دكات بوي براسي يمن نابي درقاي دعاء ولا بيش دعاء إخلاص خويل محروم كين شكو إخلاص برهمكي جيرابوني دعايو سركوتن لدينو دنياه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برزان خوشيستان هتا القيدة هاتو برنامج هاتو بخواتان دسبيرين خواتان.

ويا خدي أو ما قال لي رأنا ونوى شهر يعني دركوتن كي دركوتن كتان بيني يكم دركوتن لما نجي رمزانا إيوه روجوك بقرن كواتا ليرا شهر بمعنى دركوتن أشهر بمعنى چن دركوتنيك بمعنى چن دركوتنيك نك چن مانجيك چن جار دركوتني مانج حلحاتني مانج دي أو چن جارة أواد دروجكي ذي الحجية كدروج در أكويت لو دروجا حج أكريت لشي يكترك أفرمي وليال عشر سويني في أخوك بدشوكا أوي من اللي حاليم ما بس لأشهر جمعي شهر بمعنى دركوتن معنى لغويكي يعني چندان دركوتنيك عددك دركوتني دياري كراوة كأكات ددان دركوتن كددروجك ذي الحجية معنى آيتي دوهم أبي جبارك والله أعلم من والي حاليم الله نور السماوات والأرض باسك لمانية خوا لنوري خوي نور دراو بخور نور دراو بمانغ روناكي وأوان شعشعي نوري خوان أيدنوا نا ناويتي خور تنكي دا قرسا وأسوتي همو سوتانك روناكي أدات مانغيش روناكي خور أكسي أكاتوا ونوري خوان نابي هيج كز بتواني بردمي بقريت دي بالام نوري خور بردمي أجيريت نوري مانغ بردمي أجيريت برو جوري كي تاريك ودرقكي داخا أولا نوري خور ناتواني بيتجوروا كواتا ما بس لن الله نور السماوات والأرض ما بس لأو نورانيا بلكو نورك معنوية يكلوانا مثلا خواتشاي بإيما وحمو حيوانات يداوا بمچاوانا إيما أتواني نوري خورج ببينين وهمشتكان ببينين كواتا أما بشك لنوري خوا بإيما دراوا كبم نوري خوا إيما أتوانين آسمان ونزبين كان بينين دوبارا نوري علم كألي العلم نور بنوري علم همو أسرار كان كشف أكرين همون هنا كان أشكر أكرين أما أوا أم جاء نوري قرآنيش ونوري بيغمرايتيش أم جاء بابا ريزابروين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات نموني نورك إخوة وكو تاقك وايا مشكات بمعنى بتاقك أو تري كبقوسية توا بشتكيش جيراوة يعني بنجرانية دلاقانية بشتي جيراوة قوسيكا اگر روناكي كي تيادا بني روناكي كادا لهمو لايكيو شوينيكي ني روناكي برناك بيت سيبر بيت امجا لهمو نقطة كانيشو نوركا اگر رتوب ولاي خوي او كاتا نوركا چن برابر بيت فيها مصباحون المشكات فيها مصباحون ام مشكاتا ام تاقا مصباحي كي تيابيت شرايي كي تيابيت باشا دوباره كلمه مصباح امرو بيوتري قلوب او كاتانا قلوب كنبوا او اي كروناكي دروس اكات لعربية چندين ناوي هيا قنديل السراج مصباح اسبا لسرين واسين يقواني كم ليادا ام جا باشا بوشي مصباحي هناوا كلمه مصباح لصباح وهاتوا صباح بكي اوتري لدواي دنيا روناك بونوا تا پیش خور حالاتن دواي دنيا روناك بونوا تا پیش خور حالاتن پیوتر صباح روناکی صباح چونه؟ روناکی کی زیوینی ناسکو لطیف که میشکی انسان عزید ناکا چاو عزید ناکا دنگ زور اروالوکاتا چاو زور ابینیت و آرام بخشیشا او روناکی بیانیان آرام بخشا کواتا افرمی وکو روناکی کی بیانیان المصباح فی زجاجتین ام مصباحیشا ام چرایشا والناو شوشیکا شوشه خصوصیاتی وایه ریگه لروناکی ناگره پیاتی پر بکد لعینی که تا ایشی پاریزه لکجانه و ریگه ناگره لتی پربونی روناکی لعینی که تا لکجانه وش ای پاریزه کواتا ام نورا وکو روناکی که بربیان کلطیف و ناسکو آرام بخش امجا پاریز راو محفوظ الزجاجتو کانه کوکب دریون ام شوشیش حروکو استریکی در روایه در یعنی مرواری مرواری شکلی که مانگا شوی هیا دوباره تیجنی وکو خور رک و ازانی مانگا رنگی که مانگا شوی هیا کواتا اویش روناکی که آرام بخشو آرام و میشک اسراحت پیعداتو دوباره زور اتوانی ببینید مقدمی شجرت مبارکت زیتونت لچی دا اگر سابی او چرایه لدرخت مبارکی زیتون که دیار زیتکی بکاری هنی بوده اگر ساندنی او مصباحه
لا شرقية.

0: ولا غربية
1: غربية.
0: أم زيتونة نشرقي ولا غربي؟ أو من لي حاليم ما بستي لا دودان إمبراطوري فارس وروما كأمر ناكيا أم علما هالقلاوي داستان وشيروككاني فارسنية وهالقلاوي فلسفي رومكانية بلكو لخويتي يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه النار أو زيتا من ببي غمر إخواتي أقام عليه الصلاة والسلام ببي أوي دا بقرسين ريت بنوري وحي خوي بوخوي تماشاكي حل زمان لدايق بوني وحتى شل سالي بوني بيغمراتي بيو ديار بو بوني نبوغ جاوازي بيو ديار بو بوني باكي بيو ديار بو حروكو بوتري حيفني أما بيغمر نبيت لا حكمتي لا أخلاق جواني لا حياة وحرمتي لا صداقتي لا أمانتي أماني همو دا أقرساو أبرسكايوا ببيوي أقري بركبت نور على نور نوري وحي لسر نوري بيغمر عليه السلام يهدي الله لنوره من يشاء أو نورا كباسكرا خواي قورا هدايتي هر كسيك أدا كبشوي نورا بقرد كمشيئتي نوري هبيت كخمخوري نور بي وكو سلمان آسا من قناعت موايا خواي قورا حسابي بو رومو فارس كردوا چونك سرزوي همو بدس اوانو بو ام جا اواتا سورة بناي روم كباسكا غلبت الروم رومشكستي خوارد ام جا لدواي امشكسة جارة ترسر اكوه كواتا رب العالمين حسابي بو رومو فارس كردوا دي افرميه ام نورا لو شوينا حلقلاوي اوانية خوشي نخوينوارا كواتا الا للاي خوا من اوا حارم لما يتا خوای گورا آوا نمونکان رون اکاته و با خلق خوای گورا خوی عالم به هر چی تیپری کردوا و هر چی ایسته هیا و هر چی لداهات واید کاتی الین هر چی اما هر سرزوی لبرشو معنی حرکات الکترونکان که اوتریت لیک ثانیه الکترونیک با دوری ناوککی خویا تریلیون جار اسورت و لیک ثانیه خوای گورا علیما بجماري سرانوي همو الكترونكان لو رجو خلقي كردون تاو رجو كتايت و او خواي ايما يا چاوي لمانا آقاي لمانا و آقاي لو همو ظلم استمحيا و ظلم استم لدس او در نچون ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون هرگيز وحساب نكي خواه چاوي ليانيا شون ظلمكن انما يؤخرهم
2: دوه انا مثلا جند خوش بیا خو ته گشتنی خود فرموتی گشتنی کی جوان بو دست خوش بیا خو دی گشتنی جناب تن بو کری خلک تریش ته گشتنی کی تره به روایت پیروزکان ولای بی سر برزکان بمشوی هاتینا کوتا برنامه بینین تا زنجیره برنامه کی ترو و خدمت ای عزیز و موسی برزدگینوا خو تان لگال سپردی خو بن خو یورا یمشو ایوش سربرز دنیا و قیامت کاو تا دیداری که تر خواهتن اسپیلیم خواهتن لگم.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خويا ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايوا شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چونك اوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانا بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويل بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بلت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندور وانكراوي خوايا رازیم خوا پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آیینم بیت او خوای گور لگونه کانی خوش دبیت.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بي

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو وستيكي هيا خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدل صوزيو امقداري ده پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خواين لبه جرب يعنتو. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدوي همون يجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم. بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جربيانا تو وابن حبان بصحيحي دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدوي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آستی چون بهشتی جگل مردن نبه. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گراویانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من قرأ آیت الكرسی في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آيات الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیک سی و سی جار بله سبحان الله و سی و سی جار الحمدلله بله و سی و

دي جار الله أكبر بلي ولا كتاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا فنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آيات كانوا لخدمة لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصطفى حسن حسين خدمة جزئي عمدا.
1: خوش ويستان أشينا خدمتي آيات حوتي سوري الانفطار بمروفي فرمو ما غرك بي لبرورد كشندي كتا برورد قالتي خوياك أفرمي ما غرك بربك باسي برورد قاليتي دواجات باسي أم برورد قارة كريمة أكا كيكي لصيفتكاني وبخشكاني بريتي لشي الذي خلقك واتا ربك الكريم أو ذاتي كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوا كا او هلهيا كا او تريت خالق او ذاتي كلا نبون اشتكان اهنت ابون لراستيا او وشي بديوت من بديع سماوات ماني بديع من هي ابداع ماني كا او يشتيق لنبون بيني تبون بلام خلق ماناي كتري هيا ماناي هنا نبون اشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بديهنان و دروس كردن اشتيق لشتيق تر لسر نمونيكي پيشو واتا توشتيك دهيا اتوشتيك اللي دروس بكي وكاتيك بشتيك اللي دروس بكي بالان بچي شيوية دروس تي اكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيكي پيشو ترد هيا لسر او شيوازة دروس تي اكي او بي اوتري خلق واتا خول هيا اتوي ام خوالب كي ببالنده كا پيشتر بالنده وجودي هيا بهي اللي شيوية بالنده هيا ام قرد دروس اكي و دواجار كاوكو عيسى عليه السلام روحي كربا برا بإذن إخوائي قورا أو بيوترا خلق كفرمي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أخلقوا واتا قري لبرد سابو لشيوي بالنديا كاكا بيشتر بالندا هابو دروسي كردو بإذن إخوائي قورا أو بوبو بالندا كواتا خلق بريتيا لدروس كردني اشتيق لشتيكي تر لسر هيئتيكي بيشو دواجار أفرمي الذي خلقك او پروردگاری کتوی بدیه ناوه فسواکه هر لگل خلقک دا فسواک واتا اندا مکانی توی بجوانی و بتناسق درست کردوه سواکه ای جعلک سویه واتا توی بکاملی خلقتوه بدیه ناوه اندا مکانی بگنجایو بتنسیق درست کردوه و فسواکه واتا ماناي ببيه كموكوريش اقياني واتا تسويه كردو بطاوتي ببيه كموكوري بديه ناو دواجارة فرمية فعدلك اي اقامك على اعتدال واتا توي بديه ناو لسر شوازي كي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في احسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في احسن تقويم الزكان مزور جار أحسن تقويم واتشي واتشي

0: اونیه که انسان بجوانترین شیوچ که زوجه پرسیاره کریه که خواهی گوره اگر خواهی گوره انسانی لسر احسنی تقویم دروس کردوه ای با چی کسی نابینای کسی قاچینی کسی دسینی کسی کم انتاما فی احسنی تقویم واتا انسان بشیوه یک بدی هاتوه که توانای حلسنگاندنو معملی هیا لگشتا کانا تو که فرمه ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتباسي خلقتنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبيا أمنا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانترين شيوهايا خو أقر كسيك أما بكارنياني ثم رددناه أسفل سافلين أو كاتا ما بيتو برو أسفل السافلين كوات التقويم ليلا بمعناي هلسان غاندنيا في احسن تقويم لجبجوان ترينشيا واتواني ما مالك رشتا كان ابكاو هلسان غاندن بو هموشتا كان وجود وجيان وكون بكاو بتواني جيانه كي جوان بو خيب دروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك معناكي اياتي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم طبعا هزا كان ام ايتا بما نفرم افرمي اي اوكسيكا جيانو خوش يكاني دنيا بآغاي كردوي بوچی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و بر یکو پیچو به هاوسنگی بدی هنریت درست کراوی و تا چیشتی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا بدی هنوی قناق با قناق دواتر ام جست جوان و طواو بیکم و کوری پی بخشیوی خلقکا اصلی وجوده یعنی نبونی انسانا لشتی کیتر لسر شوی کی پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردوا فعدلك بكمال ميزان جوانترين خاوني جوانترين هاوسنگيو جوانترين توازنا لجيانا الذي خلقك فسواك فعدلك دعي فرمي في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة طبعا ليرا تقديم يكيا في أي صورة بو جرنجي بيدانو تعظيم واتا كفي أي صورة بلين أم تقديم ليرا بو تشيا بو گرنگی پیدان واتا گرنگی پیدان اگه یعنی واتا لحر شیوهیك که گورو گرنگا في اي صورة واتا لحر شیوازيك لحر وینيك که گورو گرنگا تو بدي هاتوي ما شاء واتا بيويت مشيئة اليريا اثباتي مشيئتي خواي گوريا مطلقي خواي گوريا اثباتي مشيئتي مطلقي پروردگارا ركبك كاف باء راء واتا علو شيء شيئا واتا كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواهي قولا أفرمي تخرج منه حبا متراكمة واتا يك لسر يك ها سير قولا قنمكا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قولا كان بدي هاتو ريس كلاوا اوا تركيبي بي اوتري واتا خواهي قولا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همي خواهي قرر تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كان مصدرية ما بس اوهي كخواهي قرر لهر شيوهيك بيو دروسيك ما كان مصدرية واتا لهر شيوهي خواهي قرر بيويت ام انسانا بدينه ودروسيك طبعا ازا كانم ملاحظيك كلمي ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا إتر أجر كشتي بيه أجر ولاغ بيه أجر حشتر بيه أجر أوتومبيل بيه هرشية إنسان بقوازيته وا بيه أوتري أو ركبي بيه أوتري وحتى منا آياتك أويا خواي قورا مروفي بشيوية بديه ناوو أن دا مكاني واري خستوا كبم جستيو بم بيك هاتيا أتواني أوي أيو بيكات وأم جستيا اتوانی وال انسان بکابیه به جنشینی پروردگار لسر زیویا طمات من جنشین لبابی تشریفه چکا خوای گوره که انسانی بدیه ناوا هدف امسیشت منه استخلاف عباده استعمار واتا انسان نابی به جنشینی خوا حتا عبادت بو خوانکا و عبادتی راستقینشی نکردوا حتا سرزوی اعودن نکاتوا هو انشأكم واستعمركم فيها كواتا بقد اوي كتو جيان وكوند اودان كردوتوا اونا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وچنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اونا تو صفتي جنشيني پروردگار لسزيا بيبخشراو تو جنشيني خواي گوري خواي قولش إنساني وادروس كدوا وابديه ناوا في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي وادروسي كدوا كتواني هي ببي بجينيشيني خوا لريتشي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض خواي قول أوي لأسمان كانوا زواج تسخيري كدوا جرباري كدوا بو إنسان كان بكواتا إنسان برزان بشيوي هند جوان ودروس كراوا بشيوي كامل وهاوسنگ دروس كراوا كاتواني تسخيري زيو اسمان كان شبكا بلا متروت معناه انسان كان خويتي كايراديني وكضعفي هي وك كومل هيك شتيل جان انسان واك كانسان او هي زي هي درينا خاتو او امان جي كبو بديهات وك جنشيني خو عبادتو او داني سرزويا جبجينك عزيزان مروف فيري رزام من ديو تسليم أكا واتا أي إنسان أي مروف تو وينو شيوي خوت دهل نبجاردو تانانت خيزان زمان قوميات أمان هيتش خوت هل نبجاردو اكتر بيوز ناكا إنسان لوتبرز بي إنسان دمارجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمو كسوكاري انسان خاوني فيز به مند بسر خلق كابكا چون که همو اوه كاتو هتا هیچی خود نیا هموی پروردگار پی بخشیوش و هر کسی کش نقصه چی هبه کمو کورینا طواوه چی هبه ابه بزانه اوه ویستی خوایو ببه حکمت نیا خوای گورا کارکانی ببه حکمت انجام نادا اما حتی پی من فرمی ای انسان تو پروردگار یک بدیه ناویت تو پروردگار یک بدیه ناویت که خواني حكمته رب ما غرك بربك الكريم مادم خواي قورا رب برور دكردنيش مرجني همو كاتب عطابت تو كاتيك منالك برور دأكي مرجني بردوامشتي بيا بخشي هني خواردني لي اقدو كأزاني زياني في اقيني هني شوين نايا لي بوي بشي كأزاني خلاب بوي زياني هي تو در میوه اگر بوی گشب که ابی بیبری تو انسانی جوایا خوای گوره پروردگار پروردتا که هنی جار با عطا و هنی جار با منع الیریا که پروردگار فیرمان اکا لی که موشه قرآن لا که قرآن اکی تو یک موشه گیتا بردمت الحمد لله رب العالمین پیتا فرمی ای انسان تو پیویستت بحمد هیا تو ابی حمدی خواب کی حمد جای لشکر چکا شکر تنها بو او نعمتانه کدست اکوه بلا محمد بو خوشی و نخوشی شا بو لشساقی و بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کر آسانی شا بو پیتاله اینسان تو لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توي انساني ابي اقاد ليبه او توي انساني ابي اقاد ليبه بزاني ام پروردگار مهربانا كاتي منعي كد لئكا او خد يعطايا بويا ام احيتانا ايزا كان فيري او مانكا كا ايما رازي بين بو بشاني خوابه دايبين رازي بين بنعمتكان لكاتي بلام مصيبتكانا تسليمي قدرو تسليمي حكمتي خوابين و همو كاتيكا سپاس و ستایشی خواهی گوره بکن بپشتیوانی خواهی گوره لحلقی دا هاتو اچین اصال حلقکانی تر داکم لخواهی گوره رضا مندی من پی بخشه بتوانی بجوان چرین شیوه که خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرضا مندی او سلفی بکن و السلام علیکم و رحمت الله و بارکاتو
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

ما مستعمل عبد الكريم مدرس رحمتي خويلي بيت لك بهار وقل زار دا للروانقي قولي دراوسي فرسي دا دليه

0: برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آمادو كشكشي دكا برنامج هواري محراب
1: برنامج هواري

لفتح مكة فضالي كري عمير خيواني شان داك إيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت برامبر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم أبو لبشتوا بشتي بيغمبر إخوائي قد بأوي فرستي بيري لدواوا خنجيرك بكاتا دالا بيغمبر إخوائي وبيغمبر إخوائي لنا أبري فضالة أفرمي بيغمبر إخوائي آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ضلي إخوة خطري شيء أكي نشتم يا دي إخوائكم يا رسول الله بيغمبر إخوائي فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لخوابك وكبلي أزانم نناخي خوتا چي علي توا وچي بلانيك دارشتوا فضالة علي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مباركي خستة ثر سينم والله دعي أوي كدسي مباركي لثر سينم لابرت هيچ كس يكلم ثر زويا بقدر بيغمبر إخوة خوشويس نبولي الأوبر يحقت حقد واحد لي بكا بيجاني خد بكا يتم ترسيه وبيغمر لنا وبري للحظة يكا لتان ثانية كا أم بغزة بقو ريبوتي بو أو بري محبته خوشي بستي همو من أزانين أم دلا بآساني لبغزة و ناقو ري لبو محبته خوشي بستي خواه علماء زانا كان أفرمون أما التأثير نظري بيغمر صلى الله عليه وسلم توجهي بيغمر بچاو رحمت تماشا کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر کس بچاوی رحمت او پیغمبر اخوا تماشای کد به او بینینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای پرورگار ای کاته اسبابی انشراح صدره سینه فراوان بونی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلابي خواهي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي ايوي برزو عزيز شاد بينوا. ألقي أمجارم عندا برنامي إيمان وآسودي توكري ألقي رابردوا لروي ناسيني خواي پروردگارو بهس كردني إيمان لدروازو روانگي آيات پيروزكاني قرآن و لألقي رابردو داباس من كرد آيات پيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف و ام قرآن پیروزا باسی چندین شدکا که دکره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو نوچینی و درگی عربی و باس من کر ام تایبت مندی رهند گشتی اکی لدسن داوا بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امروی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که بو امرو وکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه. بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لی تیگا یا خلکی کبسپوری ببی بو او بارو دوخ تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقي رابردوا أم آية بيروزش ديسان وابو سردمي بغمبري خوادر ودي خوايل سربي بلام وهمو سردمي كيش هرواية او سردما بولای پیغمبری خوا و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که بسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانستی کی زیاتریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشت روداوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین یستنبطونه منهم. امش جوری کی دی که بو لو پولینی که بو آیت پیرو زکانی قرآن دکرا جوری کی دیکا بریتی بو لمتشابهات کباس منکر اما نجماری کی کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنائی آیت محکم کانا اما نشواتایان لگ ددرتوا بدو بوچون کرای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت من دا بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوریا ایتر ایم بلین ابی أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمانكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین الا الله والراسخون في العلم او بدل نیایی و زانا کانیش لآیت متشابه کان تیگن لجر روشنهی و گرانوی آیت متشابه کانی قرآن بو آیت محکم کان کامانا باس منکر کمترین جماری هی و کمترین پانتایی دا گیر کردوا لمساحی گشتی قرآنی پیروز دا خوای پروردگار جل جلالوهو لا قرآن پیروزا پانتایی فراوانی داو ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم آيتانا كأخواي قورا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن التي قيشتنيان زور آسانا وقشتي خلقك ويك شار زي زماني عربي بي لكم القدالي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف برامانكي كي كم دتواني ليتي بقا وأمش مبستو آمان جي قرآني بيروزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بووي إنسان لي راب ميني ودابت لكي وبابند ببي بيوي قرآن بيامي خوايا رين ما يمرو فكان دكا وأمرو فا دبي ليتي بقا بووي لفرمان كاني خواي پروردگار بو انجام دانی شد گلک که خواه مبستیتی یا بو دور کوتنه وله اشتانه که خواه دیوه لی دور بکوینه و مروف لیتی بگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لیتی نگا بلی خواشتی که فرمو به آواب کو ام نزانه او کردنه چونه دیتر پاساوی امنه توا بحانه بو امنه توا لروجی قیامتا عذر بینه تو و عرضی پروردگار بکا خواه من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیه بوتره قرآن لآسته کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمان جی قرآن نایت دی بویا گرنگا ایما اول قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خوایا بلام قرآنی پیروز لآسته کی انسانی خوای گور فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و کف بدلنیایی و براورد بخوای پروردگار براورد بزانستی خوای پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه يعني مقايسنا كري لغل علمي خواهي قوردا چونك قرآن خواهي فرمي وما أوتيتم من العلمي إلا قليلا قليلا خواهي قليل واتي كمي أغيني بلام كاتي أم تنكي أم تنوينشي تيايا بو تنكير بدلنيايا وأوان ديتر كمي أكات وواتا كمي كي زور زور كم نبي زانستان بي نبخشراوا واتا زانستك هي خوتان نية پیتان بخشراوا لرگاي او دابشكارية پر لحكمتي خواوا يان لرگاي او كرسو كنالانو كخوا داويتي با ايوا لچاو لجويو لهستو لضل كرابمنن لدورو برو رابمنن لويك ديبسنو لشتكان كليكيان أدن شتي نوي بدوزنا و دربهنو يعني أميش دي سانوا هر خواي قورا بأيوي بخشي و بويا دفرمي وما أوتيتم من العلمي يعني اشتكا نافرمي وما كسبتم كسبتم نيا چونك فعلا أوي خوا داويتي بإنسان وعلم آدم الأسماء كلها أو تعليما و أوي دي كشي لرغي اوشتانه ويك خواز زميني ساس کردوا بو ام انسانه كدستي بخا كواتا قرآن پيامي خوايا بلام بزماني كي انساني لأسته كا كبغنجي لغل تيگيشتني مروفا خواي گور جل جلاله ام پيامي ناردوا بو همو گلکان تناند لناو گلکانشا همو پیغمبرك بزماني غلقي خوي پيامكي بوهاتوا يعني اما پیغمبريكي كردمان هيا پيامكي آسماني كرديمان بوهاتوا پيامكي الوكو صحفي إبراهيم كتايبت با بشيكي كتايبت بوا با كردكان با كردي هاتوا بالام سردمكي زور چندين هزار سالمو بربوا آسواريكي نماوا بلکو تنها او آسوارانه هي کل آیت کانهن و کو امی کل قرآنی پیروز جختی لسر کرد و تو بونمونا فذکر این نفعت الذکر سیذکر من یخشا و تجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إنجا قرآن فرم إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني أم بابتانا بابتي تذكير وبابتي داتش لكان دني مروفو بابتي أوي كإنسان خريكي خوي بو خوي إصلاح كرت خوي بيغيان أو براستي قد أفلح رزقاري بو قريبي بردوتوا قد أفلح من تزكى. أم بابتا بابتي كي جرنجا بلام أميكا مروف قيامة وازلي إهاني والدنيا هلا بجيري أما بدل نيائية وسر انجامكي آقرو مترسي دارة. أم بياما أم واتايانا أم رنمايانا لبياما بيشينا كاني شابون وكو أو براواني كبو قورمان موسى بو قورمان إبراهيم سلامي خوان لسر بيهاتون. كواتا قرآن وكو دوا بيامي خوا بيامي كي قشتغيرا بو تواوي مروفا كان بو همو كاتكان بو همو شوينا كان بو هموشتكان. بلام پیامکانی پیش قرآن تایبت بون بگلیک بنتویک بو سردمیک بو خلکی کی دیاری کراو بو کاتی کی دیاری کراو بو شوینی کی دیاری کراو. بلام اما گرنگا که همیشه لبرچاو من بیت خوا ام پیامانی بو مروف نردوا و ام مروفا دبیر لین تبگا ایتر ام لیتی گیشتنا دبیتا ارک پیوی پابند بیت. اگر لیتی نگا بدل نیایی و توانایی پابند مونی نیا. بوی دبینی قرآنی پیروز پانتایی کی زور که دیاری کراو بر رجی لصدان نودو برو جورتر او بابت گشتیانی که تواوی مرو وکان لیتی اگن بونمونا خوای گوره جل جلال هو افرمه سیری او بکن. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. سيري او بكان سرنجي بدن ايا سرنجي او نادن روجانا چندر دي خونا ولي كوية وهاد كي دروس دي كر لچي دروس بو ايا ايوا داتان بزاندو ولهو ركان ويان اي مدايد بزينين اخو اما لشوانك و كخوندواري نبه و بوشاخانا و اچه تسر كاريز دوكان يا وكان و باراني بسرا اباري و دچه تلاي چمور و باركان اجلکاني دلوريني حتا پزیشکی که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشیکاری جستی مروفا که چند لیتر آوی تی دایو چیا حتا اگا تا مامستایی که زنکو تا اگا تا پیتولو شارزاو کارامه یکی دی باشی وی که گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لمتی اگا. یعن قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سنشتان داول لو الزوية كديكيالن ديكيانن آيا إيوا ديروينن يان هر إيمين روين روبرهم هنري أم پرسيارانا پرسياري گرنگن لهمو مروف أكري أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ آيا أوان واتمروفكان يان ما بس لبي باوركانا به هیچ شتیک هیچ هویک هر لخو دروس بون یان هر خویان خویان دروس کردوا. ام پرسیارانا براستی پرسیاری فلسفی قولا تو پرسیار لخود بکی خود خود دروس کرد هر لخو برکو دروس بوی ام مخلوق جوانو سرنجراکشو پرنهینیا که خالقیتی که بدیه نریتی بو مگر خوای پروردگارنی جل جلالوهو عقلي مروف أجوليني وهتا أم خطابة قرآنية بانتاية فراوانكي بو أم بابتانية شتي زور سادة بلام شتي زور كاريگر لأستيكا كهمو مروفة كان ليتي دقن. خواي قوري لقرآن آفرمي أفقل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أي محمد بلي خلقینه حوالم بدنه اگر خواشو گار بکات به همیشه ای تا روز قیامت هر روز نبیته و چه خواهی کی تر هیا جگل الله بتوانه روناکی تان بفراهم بهینت آیا ايوا ام راستيانا نابيسن افلا تسمعون لشويني ترى افلا تبصرون ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اولم ينظروا الم ترى الم تروا افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون افلا تتفكرون افلا يتدبرون همو ام برسيارانا بودا تشلا كان دني انسانا انسان رب منه بیر بکاتوا ببیسه چهو بکاتوا بروانه بوناوره ام گورانکاریانه ام روداوانه لم بوناوره آخه ام همو تحولو ام همو تغییرو ورزکانو شوکانو روژکانو هاوینو سرمو گرمو گجوگیاو شکبونو ام همو جستهو ام همو جولو کو اندامانه هموی هیل سروستانه هی رامانه آجلکان گیان لبرکان بالندکان ماسیکان دریاکان شاخکان سرنج بدا سیری بکا هموی لقرآنی پیروزا امبابتا خیا بدل نیایی و امام مدرسی کی گوره گوره که ام انسان لی و ایمان کی بهیزی با دروس ابه و ام ایمان آسودهی کی گوره و قولی پی بخشه جیان کی پر لآسودهی و حوسن لجیان دگزرینه بو امید دوا تعلقی کنو پکشاده بینوا بخوای گورتان دست بیرم خوایارو یاورتان بی والسلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی با پیاوک و افرتک با تنها نبن لشوینی چلده مگر محرمه کن لگل دابه. پیشا بخاری رحمتی خوایلی به گراویتی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبع غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي با هج باورداري كي بياو بيزاري لبرانبر هاوسري در نبري چونك اگر هل سوكوتي كي ناري كي نواند او هل سوكوتي تري هيا كپسندو ريكا. پيشوا مسلم رحمتي خوايلي بيگراويتي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببيو بوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. بشوا أبو داود جراويتي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هاتو چوي خزمانو قياندني سلي رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دكن. بلکو خزم دوست او کسیا ک بردوام هاتو چوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرنن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات اکفک بهن آخر یومک. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه که خواه گورو پروردگار فرمویتی ای آدمی زاد، تو لسرتای روز ده چار رکعت نیجم با بکا که من بس نیجی بیانی و سنتی پیش بیانیه، منش لا شرکو تایی او روزا دت پاریزم. پیشو احمد با سنده کی صحیح یراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي عمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پروردگار فرمويتي آدمي ذات بجنودان بالرشگار آزارم ددا، چون كمن خوم زمانم همو كارو باركان بدستي خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدا کم. پیش ها بخاری و مسلم رحمتی خواین لبه گراویانتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولدا ادخله الله الجنة. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسیك چیکی هبو زینده بچالی نکردو ظلم استمی لی نکردو کرکی بگورتر داننا واتا قیمتو سنگی بسر دا نشکاندوا او خوای گورا دی خاتا بهشتوا. فرموده اکی متفقن علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اتقوا الله و اعدلوا فی اولادکم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمه لخواه گوره بترسنو دادگری بکن لنیوان منالکان تانده. فرموده اکی متفقن علیه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اذا رأیتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او توضع. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر ترمیکتان بلا دا تی پری اواهل سن تا تی پرده بی یعن دادن ری. پیشو ابو داود یراویتیو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتبي عمري خواص صلى الله عليه وسلم فرميتي: هر کس يتكابو برايكي بكاتو اويش دياريكي لبرانبر او تكايدا پیشکش بكا اواچو تبر درگاكي گورا لدرگاكاني سو خواردن. پیشوا ابو داود رحمتي خواهي لبه گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقت رحمتي غضبي. واتبي عمري خواص صلى الله عليه وسلم ده فرمه که خواهی گورو پروردگار فرمویتی: بخشندیم لپیش توربونم دایه. پیشوا مسلم گراویتی و. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: زوج جذام ابنته خنساء وهي کاریهة فأتت خنساء رسول الله صلی الله علیه وسلم فرد نکاحها ای فسخها. واتا جوزام خنسای کچی بزور بشوده. خنساش هات خدمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم عرض حالی خوی باز کرد. پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم نکاح کی حلوشان دوا. فرموده کی متفق علیه. قال ابن عمر: نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورزاو رحمتي خوان لبي دجيرته كبيانبري خوا صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بيانبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي: أجر كسيك تان بانهشتي زماوان كرا أو بابشي. كشف بخاري مسلم جرابيانته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: نفرين لعنتي خواه لو كسبي كما ربجاج دكاتو لوش بوي حلال دكا. كشف أبو داود جرابيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: كسي سرداني نخوش بكاتو نخوشك أجلي نهات به حوجر أو دعاء لسن نخوشك بكا او خوای گور شیفای بود نریو چاک دبیتو. امش دعاکی کده فرمه: اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشوا ابو داود یراویتیو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريدك ويدبو مزقود مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدك بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او پاداش دی حاجی کی هيا که حاجی کی پاکو تواوی کرد بیت. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هالبقريت بروات بومزقوت بو نوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي جراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبيد فرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بیش بانگی فرمو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رشت در و بانوی جودی فرمو خوایا دلو زبانو یکان مچاوکانم پر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمو دیان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتى سير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجرت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش بهیوری و لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست جو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم انفرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادة رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمات بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كدوة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابی انتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كذا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغنيلا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوه طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنویندنی بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرنينوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: تو بسر دینا منو تو چی من کرو با دین تفکر آوا تناو چاو من تی من حل در آوا مال من دنجر کر آوا مال من لیسن را آوا بسر دین آوا اخوی کم پاروی چاو را تبروی من مامسان با منی دانه کم جلو جوانا با منی دانه کم پیل آوا جوانا با منی دانه پیشی سیارک با منی اما همون رسوائی با قیامت اگر لای خواه بر بی اگر خجالتی لای خواه بی بخواه همون رسوائی با قیامت خواب في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام ولا تمنن تستكثر أو أسأل شو نرجع قاتش كان يدرزي بردبو أوهموا عبادته أوهموا نار رحتيا تفكرنا ناو تشاوي در كردني سي خرب سرا كردني چنجر هولي كشتني جهر خوار كردني أوهموا نار رحتيا كتاو رجير رئيس راحتي نكر لجيانيا خوابو في غمرة عزيز وناس دارا فرمي عليه الصلاة والسلام ولا تمنن تستكثر من الدكي بلي زهرم كردوا خوابو فرمي منو تاچین ولا من نبو مايا كز او انا ابو ولا من ما من نبو مايا يستامز گوت انا ابو ولا من نبو مايا فلان مدرسه انا ابو ولا من نبو مايا فلان مز گوت او دان انا ابو ولا من نبو مايا او مز گوت دروز ناكرا ولا من نبو مايا فلان مكتب ناكرا فلان نخوش اما نچین هیچ نی بو قیامت بو اخوا فرمی من نت نکن زوره که دو همی خوای بیتی پیو پروردگار ده فرمی لو آیت پیروزه که مانگشهی به ناوروک و قصه زلو خوب گورزانی نلود برزی نواندن اوانه هموی رسوائی لدوائی دفرمه ما کان الله لیذر المؤمنین على ما انتم علیه دفرمه خواواز ناهنه لو ایمان دارانی کوا خویان پیشان ادن که ایمان داری راسقینن حتی یمیز الخبیث من الطیب اما فرمو ده خوایا خواه فرمه واز لو ایمان دارانه ناهنه که خویان به ایمان دار ازانن و بلام درو اکن لگل دینه که خویانا حتی یمیز الخبیث من الطیب حتی پاک و پیزنیک جیانه کاتو و ما کان الله لیظلمه و ای خواهی گوره و از لو کسانه نهینه که بنامی دینداریه و حولی او ادن خویان دربخن دفرمه و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولیکن الله یشتبی من رسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم خاي گوردا فرمي واز لو ایمان داران ناهرين كخوان به ایمان دار پيشان ادن حتا ل رزي ایمان دارانا پيسو پاكه كان يان جانه كينوا و تنها خواش گورش خوي نهني و اشكرا كان ازاني و كس لي نزان تنها پروردگار نبي بويا خاي گوردا دوا من ليك كه خو من راس كينوا بو اوي رسوا و خجالت و شرمنده دنیا شو قیامتی نبین برزان هر کسی که لئیم حتا دعای که گوره تر به او زیادر خوی بپارزه من که خون با اهل محراب ازانم او به لهمو کسی زیادر التزامم هبه ماموستایک شیخیک کسیک هر شوینی که دانا و بناوی دین داری و او به لهمو کسی زیادر التزامی به کتولی حاجیم او زیادر التزامت هبه که تو آلا یه مرزی پیش رو مزگود ابه زیادتر التزامه هبه بطایبتی اهل محراب دبه لهمو کسی زیادتر التزامه هبه یا ایو الذین آمنوا لیم تقولون ما لا تفعلون ای ایمان دار بو اوی که انجامی ادهی که ایلی بو خود انجامی نادی کبر مقتن عند الله ان تقولون ما لا تفعلون چون که خراب ترین شده وی لایخوا که تو شتانه بخلق بلای بلان بو خود انجامی ندی بو برزن دینی خوا گوره خلق با دین و گوره نک دین به خلق و گوره بیت اگر یکی حلای کر او دین نیه کمن حلای اگه کم او دین نیه و حلای منه لسر اسلام حسابی مکه لسر دین داری حسابی مکه او کسی انجامی اداکاتی که کسی انجامی حلای اگه کم دین اکه با گوره نبوا دین هر گوره لگوره تی خوی ناکوه لسردمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که دستی پی کردوا ایستا او سردمه اگر با صد هزار مسلمان ها و به ایستا 2 میلیارد مسلمان لعالم ها هیا بای دین هر گوره یا هر با گوره جمعنه توا خلق با دین و گوره نک دین بخلق و گوره بی بای کاتی که حالای تشکرا او دین نیا بطایبتی زانه او اوی خوی با اهلی دین ازانه یا خوی با عابد ازانه یا تکیه کی دانه یا خانقه کی دانه یا سنتره کی دین دارانه دانه و همو امانه به پابند بن خوال قرآن نمونه زانه کی بنو اسرائیلی هینه تو بو یه مپندی لیور بگلیم در فرمه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أي في أمام صلى الله عليه وسلم بسر يعني بخوين روا كسيق لو كساني كإيما بلغو نشانو دا صلاة خو من بدابو ودنداري من بدابو فانسلخ منها بلام لجياتي أوي لسر دينك دامزاو بيوازي لدينك خوي هنا فأتبعه الشيطان فكان من الغابين شوين الشيطان هنگا وكان الشيطان كو بشوين الشيطان روي كابي جهبوه وكاري سر لشواوي ولو شئنا لرفعناه بها خواه فرمي اگر هر بو زانست و زانياري كخواه پيدابو ايتواني ايما پيمان برز اكردوا ولكنه اخلد الى الارض ولام او دنياي هل بجار خوي نزم كدوا خوي بشو كردواني بو دنيا شوين دنيا داري كو لجاتي اوي قيامت هل بجاري دنياي هل بجار دو خوي نزم كدوا بو سرزوي وشوين هواو عرز وكاني خوي كو تفرمي فمثله كمثل الكلب نموني ام كسانا وكو اوسقها روايا إن تحمل عليه يلهث أقر رأي ابني زمان در اتشاشو هنسك بركيتي أو تتركه يلهث يا وازي لبين ديتو بوتو هنسك بركيتي ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فأفرمين نموني أوانا آوايا أو أو كسانك لناخي أنا دروكا لقى الخواو دروزن برامر ببيامي خواو رازناكا لقى البيامي خوايا فابا في غمر معنا فرمي عليه الصلاة والسلام أمشي روكيان بوبجر فخصص القصص فرماني بيك أمشي روكيان بوبجر لعلهم يتفكرون بو أمي بيري لبكنوا إنسان بزانست وزانياريك خوابر زيكاتوا بلام كهواو آرزو شهوت بازيد هالبجار خوانزم دأكاتوا دفرمي وكو ساقهار وعاكويت جياني مسلمانان لكاتي إسراحة الزماني دريجة برامبر بمسلمان لكاتي خرابة كاريكش هر زماني برامبر بمسلمانان خرابة زمان هل أصورين دجي مسلمانان ودجي أهلي توحيد ودجي أهلي مزقوت وأوانك هيج قناهي كانية بويا فرمي وكو أو ساقهار وان أقر وانزيان لبيني هر زمان دريجي أكن تغيان كي هر زمان دريجي أكن ونمونع عبيد خواناس جيني توا كهري بنو إسرائيل كان تفرمي كسي كي خواناس هبو لبنو إسرائيل كان عبادتي كي زوري كر حتى وايلي هاد دعاية لدينا كي خوي حلق الرايوان ودعوان بيسي لقل آفرتي كا كردو دعاية اواك لسيداريان ادالكاتي لسيدار كان شيطان وتي يك سجدن بو بر الرزقار دكم لك سجده بو شيطان يجبر بو يزور كس كتوشي نارحتيا وتا فانا بوها مشتكي خرابة با فانو توماري امشي كدوا كمثل الشيطان اذ قال للإنسان كفر كوكو منموني الشيطان كاتب انسان قال كافر با فلما كفر كاتب انسان كافر با قال اني بريء من قل الله من فانا اقرم بخوال لتوب بريم والله او كارخ كيزوني تو كردو تمن هرنم كدوا كخوال لعنتي لي كردو اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين شيطان في الله والله من الاخوة ترسم بس تو الاخوة انا ترسي اگر لخوا بتر سایت او کارن انجام نده بوی برزان خواب من پارزه لهمو ناراحتی و همو سوکی و رسوابونه که دنیا و قیامت پیویس من بوی همیشه اگر خواب من بجر چاو دیر و کامیرای مراقبه خواب بزانین توش یو ناین اگر بو بزانین ما یلفظ من قول الا للی رقیب عتید او تی لزمان من یتدروا خوا همی آماده اکا چاو دیری بسر و دانا و بو قیامت بخوا توش رسوای دنیا شو قیامت جناین گیرو ده نبی بویا انساني ايماندار لهمو روداو كان فندو عبرد والأقلي بو اوي سر برزان امجياني دنيا برعبكا وجياني قيامتشي سر شوري لا اخوانا به دواكم لخواي پروردگار قلمي لبرده بسر گناه كان مانا بيني چاو پوشي لحلوك مكوري كان مانكا هر کسي دوست بدين من بجين من بخاك من بخلق من خواسر كوتويب كا هر کسي دجر بدين من بجين من بخاك من بخلق من خالقال امولات و ملتي بكاتوا خواهی درگای خیر بسر من ابکاته و لسر ام دین جوانه دامزراو من که خواهی آلوگوری دلکان بدست خوتا دل من لسر ام اسلام دامزراو که خواهی رسوای دنیا و قیامت من نکی خواهی لبر خاطین و جوانه کان لده پران او روژه من گرد و بلای خود شر من دمان نکی خواهی عاقبت من خیر که عاقبت من شر نکی یا رب العالمین خواهی لسر ام دین دامزراو من که فثبات واستقامة من في بخشي يا رب العالمين فابنا أجوانا كان لفانو درقاي خير بسر ولاتي يا مولاتي مسلمانان أبكيتوا مسلمانان لهر شوينك يمسر زويدا بدا الظلم سمنا عدالة وانا الخواه رزقار يانكي فايل برخاتنا أجوانا كان لفانو بركتي أسمان وزوي بسر ولاتي معنا بباريني أمولات نشتمان من بأمن وآسائش وآرامي بالربكين يا رب العالمين هركس دستي شر من بو درجك دستي شرك وتابي بيني أو دستي خير بو أمولات ملت درجك أخوة دستي خيري درجك يبدي يا رب العالمين بناوجوانا كان لدفارين و أواني نخوش يعني كومال نخوش كداي دعاء خير يعني لأيمه ولأيوه كردوه لنخوش خانا لمالوه نسي يعني لهمو علاجك براوه تنها درقاي رحمه مهرباني خواه ما هو خواه درقاي خوت يعني لدانا خير شفاء نخوش يعني شوية مجبنيري همو لأيك من لدردو بلاو نهامتي بباريزي هر كسي دلي بهر بواريك جيان نخوش خواه دلي خوش بكي اوه هاو سري نيهاو سري بنسيب كي اوه يأتي بوي صالح كي ومنالي منالي في ببخشي وأنا هي أنا بيان صالح كي يا رب العالمين فاي أرجو من جرت الشرم دم النكى لسر حوزك وسر بخدمتي في غمري أزى شاد من كي بدست في روزك عين لآبك وثرتير أو من كي لبهشت بريني خوات عن اشتجى من كي آمين والحمد لله رب العالمين.
1: رادي محراب دنجيك بوجي عندني بيامي دوين بيغمبرين.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقرية بروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشت حاجيك إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبيد فرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتكمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزگوتكان من نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لا پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم دا جارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست جو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادة رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند بياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکه لسر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواست. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاوتاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیرایل و ملکشی با تو بدوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويهمون يجك سلامي بدايتها دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بخوينم. پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقال مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. پشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتيو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پر وردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري قرب اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سندة لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گورایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار. پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزي خويلبي
ام زانی فیری و شکانی دکرد با چشنی فیر کردنی نوسین بوم نالان للاین ما مصایان و دی فرمو پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجک پنای دکرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: الصادقين
1: بلكو لقل أوهم بلغاندا أوانا دلين كم محمد قرآني هلبستوا بيان بلي جا ايواش دا سورتي هلبسترا ويني ام قرآن بهين هر كسيج لخداي قورا بدر دتوانن بانك بكن بو هاو كاريتان پناي بوبرن اگر راز دكن

براسي اواني بروايان هنا وبخدا وراسي برنامكي كردو تشاكا كان نشان انجام داو قراونا تو بولاي پروردگار يانو ملكتو دل آرام بون لبران برفرمان كاني اوانا خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا مثل

كجل خدا كسو هيتشي تر نپرسن چونك من براسيدة ترسم سزاي روجيشي بأيش يخطان بيبقريد هموتان لناو بچن.

0: قادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
1: جاءو دستا دصلا داري كبه باوربون لهو زينو حوتيان اما تو تنها وق يچگ لخو من دبينينو نابينين اواني شويني تو كوتون جگل لواني كهجارو داما وكان ماننو دور بينينو جيريان كمو سادن اروها نابينين ايوا هيچ تيشي زياترتان بسر ايما دا هبيت بلکو اما واقو من دبين ايوا دروزنن

نوح وتي اي خزم كانم هوالم بدنه اگر من لسر ريكو برنامجي الراس ودرس بملان پروردگار مو خير وتاكو بزي خوي بي بخشي بملان خوي وا ان جاء امان الله اي والشاره وتو نايبينن ايا بزور ايمان لدلتان دا دروز بكينو بتنخين سر امريكا لكاتك دا اي واللي بيزارنو خوازيارينين

0: صادقين
1: خلق كوتيان اي نوح براستي زور لسري تويتو زياد لبيويس بربركاني وشرق صد لقل دا كردين دي او سزايمان بوب هنا كهر رشي بيا دكيتو هميشه باسي دكيتو دمان ترسيني بي اگر تو لراز قويانيت
0: قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين
1: نوح لولام داوتي او بدست خدایو براسی تنها او بوتان پیش دهیند اگر بیویتو او دستوسان کری خدا نین ناتوانن از تمد درباز بونتان.

0: يرزقون
1: كشتيكش دروز بكا بچاو ديريو فرماني ايما كاتي توفانكات كامان لينا كيد بو اواني لسنوري الراسي درتونو تاوان بارن تونك براسي اوانا برياري خنكان دنوت يا تونيان بودراوا
0: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
1: نوحيش دستي كربدروس كرني كشتيكا هر جاريك تاقميق لهوزكي بلاي داتي دا پارين غالطيان پيدا کرد نوحوتي اگر استا ايوك غالطا با ايما دكن او براسي ايماش روجيك ديت غالطا با ايوا بكين وقت سون ايوك غالطا با ايما دكن
0: سوف

0: تعقلون
1: هودوتي أي خزم كانم من لسرم كارو بانجواز خدايي كبا ايوي رادقينم هيتش كريو پاداشتكتان لداواناكم كريو پاداشتم تنها لسر اوزاتيا كبا ديهناهم باشا او بيرناكنا ووجيرنابن

0: مؤمنين
1: وتيان اي هود بلغيشي زور روشند بو نهناوين تابتواوي ايما قناعت بكين كتو پیغمبری خدايتو ايما جواز لخدا كاني خوما ناهنين بقصيتو ايما ايمانو بروامان نيا براستيتيتو

جاهر لم جهان دا نفرين لكراو بونو دور بون لبزي خدا لروجي قيامتش دا هر نفرين لكراو دبنو اقادار بن كبه گمان هوزي عاد بباور بونو بوفا يان در بري بران بر پروردگاريان اقادار بن كدوريو بنرخي بو هوزي عادي قومي هود

0: أي خزم كانم أما وشتركيا كلا لان خدا وكرا وبمعجزو نشانيه چي تايبات لسرد صلاتي خويو راستي پیغمبريتي من جاوازي لبهنن با لزبي خدا دا بلورد بنيازي خراپوا دستي بو نبن أجناس زايا چي نزيق دا تانگريت
1: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب
0: يكسر تون سريان بري جا صالحيش بيوتن رابيرن لمالو منزلي خوتان دابو ماوي سيروش دوي او ماو دياري كراوا تيادسنو اوش بيمانيك او هرجيز بدرون ناخريتوا
1: فلم

0: جاكاتك فرماني ايما هاتو بريار درا لكاتي دياري كراوداو او الصالحو اواني بروايان هنابو لقالي دار رزقار من كردن بمهرباني و بزي خومان لسر شوري او روجاش پنامان دان براسي پروردگارد هر خوي خاوني هزو بالا دستا
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: جاو دنگ سامنا كيب وهوي تياتونيان همو اواني گرت كتاوان وستميان کردو فرمان برداري پروردگاريان نبون سرنجام هميان لشوينكاني خوياندا كوتن بروي زويداو تياتون لبربيان دا

سوين بخدا بيغمان وفديشي الروان كراوي ايمال لفريشتا هاتنا لاي ابراهيم بمجدوا مجديبوني من دالكو وتيان صلاوي خواد لبيت امجوتي صلاوي خدا لأيوش دواي بخير هاتنيان رويشتو جا زوري پينتو قرايوا بغوشتي جويركيشي برجاووا

0: يعقوب
1: لو كاتدا خزانك يوستابو يكسر بيكني جا خداي قور فرموي اهمش مجدمان دايا كا إسحاق تبيد بخشينو لدواي اويش يعقوب لنوي إسحاق ديات الدنياوة.

0: مجيد
1: فريشتا كانوتيان آيا سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمة بركتي خداتان لسربيت أي خيزاني أما لبيروزا بيغمان خداي قورا كاري وادكاتو تنك هميشا وزات السباس كراوو خاوني برزيو دا صلاتيشا
0: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
1: جاكاتيك ترسك اللدلي إبراهيم درتو هي من بوو مش دكشي بوهاتبو إنجا دستي كرباباس كردنو مجادلة درباري قوم لوط
0: إن إبراهيم لحليم أواه منيب
1: براستي إبراهيم زور لسرخو بآرامو خمخورو قراوية بولاي خداه

0: هود
1: فريشتكان وتيان اي ابراهيم واز بهن لو باسو تشيشيا دل نيابه براستي پروردگارت فرماني داوو كار تواو بو بيگومان سزايتشان بو هاتوا كنا قريتوا.

0: بيطو
1: بولاي خلشي مدينيش براو كسي خوين شعيب مان ببيغمبريتي الروانة كرت اوي جوتي اي خز مكانم بندايتي خدا بكن هيتش خدايتي ترتان نيات جغلو اروها كمو كورج مكان لبيوانو چشان دا براسي من بچاك دتان بينمو رزقو روزيتان باشو لخوشيدان بيگمان من دترسم اگر لفرماني خدا درچن ايو توشي سزاي روجيك ببن كگما روتان بداتو لي رزقار نبن
0: ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين
1: اي قوم خز مكانم با پیوانو چشانتان تیرو توابیتو بدات پروران انجامی بدن شتو مچی خلچی کم نرخ مکنو فیالیان لی مکنو خراپکاری مکن لزوی دو توی خراپم مچینن

0: حفيظ
1: اوي خداي گور بوتان دهله تول قازان زو حلالي كردو بوتان او چاكتر لزوري چي حرام اگر ايوا ايماندار بن من يشلي پرسراو نيم برام بر ايوا بلكو حق راستيتان بيرادگين
0: قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل

شعيب وتي أي قوم خز مكانم هوالم بدني أجر من تان بيني وبوتان دركود كلا سر برنامجي ريكو روش نم للاين برورد قارمو هر للاين خوشي ورسقو روزي زوانو باشي داومتي من اجنامي ويت قد غيش تيكتان لي بكم كتي خوم وك ايوه نكم تي با ايوه بغينم خوم لپیش دا انجامي دادم من هيتم ناويت تنها تاك سازي نبيت بجوري توانم ريخصني كارم بدستي كزنيا بدستي خدا نبيت پشتو پنام هر بو بستو هر بولاي اویج دا گر ريموه.

اي قوم خزمانم ناكو چيو دجاتي تان لقل من دا واتان لي نكات او آينو بيرو باوري هنا عمال لان خدا و بدروي بزانو جاو كات اوي توشي هوزي نوحو هودو صالح بو توشي ايواش ببيت خو هوزي لوت لتان و زور دور نيا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماد وكشكشي دكا برنامج هواري محراب

خلایق چین و رحمتیان چی به کرمیان کاما بشفریان که به رحمت شیاوی ذات اللایا و دوست و دجمن در کاولایا روزی نابره بنا سپاسی به قدرت ناکا بخوان ناسی رحمتی دنیا وفوری نعمت ذره که بپی رحمی آخرت بویل تواو سی جزمه قرآن رحیم زورتره لناوی رحمان بله خوا ارحم الراحمین فرشته و جن و بشر بمنا و بانگی لأکن یا ارحم الراحمین دعای رسول خاتمه دعای سرور عالمه دعای نجات آدم يا أرحم الراحمين هواري نحل توفانا دعای خليل رحمانا دعای زبيح قربانا يا أرحم الراحمين هواري موسى عمرانا دعای يعقوب كنعانا دعای پيري صابرانا يا أرحم الراحمين دعای الياس هارونا دعای ذوالكفل محزونا دعای صالح ذنونا يا أرحم الراحمين دعای لوط سليمانا دعای داود خشفانا دعای يوسف خجوانا يا أرحم الراحمين هواري هود جرجيسا دعای إسحاق إدريسا دعای إلياس وشيسا يا أرحم الراحمين دعای شعيب شعيايا دعای عزير عيسايا دعای يحيى وزكريايا يا أرحم الراحمين دعای ميكال جبريلا فاران وإسرافيلا نالو نواي عزرائيلا يا أرحم الراحمين دعای ابو بكر صديقا دعای رفيقي طريقا دعای صديقي عتيقا يا أرحم الراحمين دعای أمير أوابا دعای شهيد محرابا دعای عمر خطابا يا أرحم الراحمين دعای كاتب قرآن دعای شهيد إيمانا دعای عثمان عفانا يا أرحم الراحمين دعای أمير أبرارا دعای خاون ذوالفقارا دعای حيدر كرارا يا أرحم الراحمين دعای صحب تابعينا دعای من صلاح الدين هاواري أهلي يقينا يا أرحم الراحمين دعای پاراستني جانا دعای پرچين إيمانا دواي دردي بيدرمانا يا أرحم الراحمين دعای هجاري بيكسا دعای زليلي بيدسا لجيهمو دعای بسا يا أرحم الراحمين دعای ربيعية لشو هتاك چاو يشتخو هوارك لذات يو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن.

0: بليك بقرآن روشن كرابي نوري إلهي بأو درابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة دبي هر أو
1: سر في مقعد

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا يمن لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا مسافرًا إلا رددته، ولا حائرًا إلا هديته، ولا حائرًا إلا هديته، ولا مؤمنًا إلا ثبتته، ولا ظالما إلا قصمته.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كي تري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا کسيك زياتر لو أو ذكره كرد بيت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع عن البراء ابن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت واتاب الرأي كر عازب رزي خويل بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راك شبلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقما ترسيمها لقارو سزاي تو وميدي شمبهيز بمهرباني تو هیچ پناه و پاساری نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شو دا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شواتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی برا رزای خوایلی بداله خریق بمن زاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كلمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاكه لخوته ومقورو ريق وك خوم پيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم جرويتيو عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور واتاب براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو اللهم باسمک احیا و باسمک اموت و تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتاوا وحزش كيد دمريني وكاتي لخويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريدا گريتوا بولاي خود، مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا، اگر زندوي دا كيتوا لم خوا خبري دا كيتوا اوابا كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بي پاريزا. خوا اگر دي مريني اوالي خوش با، اي پروردگارم، اي يزداني پاكو بيباك، داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمرش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره، لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله هميان به دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبشي تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني، أي خوايا، أي پروردگاري آسمان كان، أي پروردگاري زوي، أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن، أي پروردگاري إيما، ای پروردگاری هموشته، ای اوزاتی کل تو می رقو تقو وشکبرین، چوزری سوزو ناسک شیندکی و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لدکیو دیروینی. ای داوزینری توراتو انجیل و قرآن او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو، پنا دگرم بپنای تو لشری هموشته
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دو همين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهرو آشكرايو هيچ تبالا دستي تو نيه و هم باطنو پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي کل سرمانا بوماني بدرو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيارين دارو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناوني ونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نوينكي بتركيني چون كا ايوا نازانن كلاپاش ايوا نوينكا چي تريتي دا چي لوانه ماري يا دو پشكي يا هرشتي كيتر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بيهني وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشيو بلي سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وببشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا، اگر يانم دا كيشي و گلي دا دي توال لاي خود لم نستم دا اواب سوز و مهرباني خود رحمي پي بكو سوز و مهري لقل بنوينة، و اگر يانت گران دا وبوم لم خوا خبرم دا كي توا اوابي پاريزو بوي كا آگاداري بند باشکاني خودي پي دا كي آگاداري اويشي پي بكا. پيشوا مسلم گراويتيو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كري مالك رزي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ماناي نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربش من بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداوا امل کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن. پیشوا مسلم گراویتیو. فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح،
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدا قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيمهشتويت هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابر ياندكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوچوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا اوانده خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم. لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم جرابته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراویتیو. برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به بو زیاتر اشنابون امرون کردنویا سبالت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حریفی باو کی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری مسلم دا لچند شوینه که لچند بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پارا و بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن و جکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پید جمال لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كقيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پرشتگوية نخن وباوري تواوب تويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.